0: جبرة
1: هريسي
2: كيف يصيدي
1: كيف يفت
2: نحو بيسي
1: أنا عمي شوي جبرة هريسي
2: برغو
1: برغو ملغ ممريو ومامريا
2: جبرة
1: هريسي
2: كيف يصيدي كيف يفت نحو بيسي ويقضات جبرة
1: هريسي
2: برغو
1: برغو ميمي ناما ووا
2: بانادورا
1: مانا جولا فيبيا
2: عمي شوي
1: Yes,
2: sir.
1: Yes,